لأنك جعلتنا بموت ابنك أولادا لمجدك المتحقق فينا بروحك القدوس. احفظنا في محبتك، أنت أبونا، نسلم لك حياتنا شاكرين وطالبين امتلاءنا بروحك القدوس ليستنير محيطنا باسم المسيح. آمين.

صعود المسيح إلى السماء، الأصحاح الأول عدد 9 إلى 12. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت.

أدرك التلاميذ أن المسيح حي وله جسد روحي غير خاضع للقوانين الطبيعية. لقد كان إنساناً حقاً وإلهاً حقاً، وقد أرشد أتباعه طيلة الأيام الأربعين لينيرهم بمعاني النبوة من العهد القديم الدالة على موته وقيامته، وكلل تعليمه أخيراً بموعد انسكاب الروح القريب عما قليل ليمتلئ الرسل بقوة الله. كان هذا الإعلان آخر ما نطق به يسوع على الأرض، وبعد ذلك مضى، ولم تكن ثمة ضرورة لأكثر من ذلك، فالروح القدس أتم وأكمل عمل المسيح الذي كان قد مضى نهائيا، فليس كما اختفى مدة الأربعين يوما الماضية اختفاء مفاجئا ودخل عبر الجدران والأبواب المغلقة، كلا، بل إن المقام من بين الأموات ارتفع ظاهرا رويدا رويدا في هدوء وجلال أمام أعين التلاميذ. لقد غلب جاذبية الأرض وكان أخف من النور، واجتذب بقوة المحبة إلى أبيه مصدره، والسحابة التي تحيط الله المجيد القدوس غطته بلطف. لقد أكمل المسيح عمله فترك كونه الإنساني ودخل مجد الله أبينا غير المنظور. إن الخالق الأزلي لا يسكن فوق في السماء، لأن كرتنا الأرضية تدور حول نفسها، فتارة يكون ما هو فوق تحت والعكس بالعكس، وحتى الشمس ليست فوق لأنها تصبح ككرة نارية هائلة في الفضاء بين مجموعات من الشموس هاربة إلى المجهول. فأين الله وأين المسيح؟ لقد أجاب ربنا عن هذا السؤال إجابة قاطعة قائلة: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فليس الله فوق أو تحت، بل هو حاضر حولنا وفي كل مكان، لأنه غير مقيد بالزمان والمكان، فلا يستطيع إنسان إدراك عظمة مجد الله. استخدم المسيح طرق التفكير

عند تلاميذه وارتفع ظاهرا لأنهم فكروا أن السماء فوق. وهكذا علم المسيح أتباعه بهذه الصورة أنه يتركهم الآن نهائيا ويرجع إلى أبيه ويجلس عن يمينه ويملك معه في وحدة أبدية. إن المسيح والآب واحد، والابن في الآب والآب في الابن، ومن يرى المسيح يرى الله. فنؤمن بالثالوث القدوس إلها واحدا، الآب والابن والروح القدس. ولا يقدر إنسان أن يوضح سر هذه الوحدة الذاتية على نحو كاف. أما الإنجيل فيعلمنا أن المسيح قد انطلق بعد قيامته من بين الأموات بأربعين يوما، وترك كياننا البشري، ودخل السماء كابن الله، ويجلس الآن على عرش النعمة مع أبيه ذي المجد الكامل والمحبة العظمى والسلطان الأكبر. شعر التلاميذ أن صعود يسوع إلى السماء سبب تغييرا جذريا في حياتهم وفي تاريخ خلاصهم، فشخصوا إلى أعلى حيث ارتفع ربهم محجوبا بالسحاب. لذلك من الخير العميم لنا أن ننظر إلى فوق ونرفع قلوبنا إلى المسيح، حيث يكون المسيح عند الآب، لأن سيرتنا في السماء ووطننا عند الله أبينا. والرب الحي ما أراد من تلاميذه أن يتخيلوا السماوات وأمور الآخرة فيتخدروا بسراب ديني، بل ثبتهم إلى الأرض وأرسل لهم ملاكين حقيقيين، وهذان الملاكان أقبلا فجأة من خلف ستار العالم اللامنظور، وظهرا بطهارة عظيمة، وأثبتا للتلاميذ أن يسوع قد ارتفع حقا ونهائيا إلى السماء، فصعوده لم يكن خداعا للنظر بل حقيقة ثابتة.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب.
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح الرابع. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحدة. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خطف. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

0: مستمعينا الأعزاء، نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
1: الأمل الجديد، راديو نيو هوب.
0: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج. يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات، كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. مستمعين الأعزاء، نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حر. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي، لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تخيكوس.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

الحلقة السابعة. صديقي المستمع الكريم، كم عظيما أن نلتقي معا عندما نجلس معا عند أقدام ذلك الإله المحب، ونفتح كلمة الله العظيمة اللي قال عنها الكتاب: لكل كمال قد وجدت حدا، لكن كلمتك واسعة جدا. صديقي المستمع الكريم، دعني أتحدث إليك هذه الليلة في هذه الكلمات الجميلة التي نطق بها الوحي المقدس في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13 عدد 7، عندما يتحدث الوحي عن المحبة. صديقي، في كل الوجود تبحث عن المحبة، ولا تجد محبة حقيقية إلا في ذلك الإله الذي قال عنه الكتاب المقدس: الله محبة. عالم مليان بالكراهية، عالم مليان بالبغضة، عالم مليان بالقتل، عالم مليان بالجريمة، عالم ما فيهش حب حقيقي. عشان كده الروح القدس قدم لنا كلمات جميلة رائعة عن المحبة في تلك القثارة الجميلة في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 13. دعني أختار عدد 7 في هذه القثارة، عندما يتحدث الوحي عن المحبة وقال عن المحبة أنها تحتمل كل شيء، المحبة تصدق كل شيء، المحبة ترجو كل شيء، والمحبة تصبر على كل شيء. صديقي، دعني أعطي لك أرضية تاريخية عن كنيسة كورنثوس. كنيسة كورنثوس من الكنائس التي لم تعرف مفهوم المحبة بصورة حقيقية. لأجل ذلك الرسول بولس أرسل لهم هذه الرسالة ليخبرهم عن عمق هذا الحب. صديقي، أنت في حاجة إلى هذا الحب، أنت في حاجة إلى معرفة وإدراك هذا الحب. اسمع معي ما تقوله هذه القثارة: بيوتنا صارت منقسمة، بيوتنا ضاع منها لغة الفرح والابتهاج والموسيقى والتسبيح. لأجل ذلك الرسول بولس وضع 4 أمور جميلة رائعة لبنيان النفس ولبنيان البيت ولبنيان العائلة ولبنيان هذا العالم الذي أصلي أن يغمس الله هذا العالم في عمق قلب حبه، يغمس بيوتنا في حبه ويغمسنا كأفراد في حبه. المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة العملية. صديقي، دعني أقف أمام 4 أمور جميلة في هذه المحبة. المحبة العملية الحقيقية هي المحبة التي لا تحمل العدسات المكبرة لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، مرات كتير قوي كل ما تواجه آخرين وكلما تتعامل مع آخرين، إن كنت داخل بيتك، إن كنت داخل عملك، إن كنت داخل مدرستك، إن كنت داخل الجامعة، إن كنت في أي مكان في أي مجال في علاقتك بالآخرين، مرات كتير بتبص على الآخرين وإنت معاك عدسات مكبرة تلتقط أخطاء الآخرين، وهذه الأخطاء تحملها أمام عينك. صديقي، الله النهاردة بيقولك إن المحبة تحتمل كل شيء. اسمع ما يقوله الوحي المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 4 في عدد 8، يتكلم عن المحبة، يقولك المحبة تستر كثرة من الخطايا. عندما يمتلئ قلبك بمحبة الله تستطيع أن تستر كثرة خطايا من الآخرين حولك. ألم يأتي المسيح لأرضنا؟ ألم نكن خطاه؟ ألم نكن أعداء؟ ألم نكن أموات؟ ألم نكن فجار كما قال الوحي في رسالة رومية أصحاح 5؟ كنا كلنا في هذه الحالة المريرة، لكن المسيح أحبنا ونحن بعض خطاه. احتمل كل شيء، أتى لكي يعالج خطايانا. صديقي، الله يحبك والله يملأ قلبك بالحب للآخرين، فلا تحمل عدسات لتلتقط أخطاء الآخرين. صديقي، المحبة تصدق كل شيء. مرات تبني علاقاتك بالآخرين وعلاقاتك مع نفسك على قرارات سلبيات، على قرارات ما هيش حقيقة، وكأنك تفتح في قلبك مكتب للترجمة وعمال تترجم دوافع الآخرين زي ما انت عايز، تترجم تصرفات الآخرين زي ما انت عايز،
وأغلقت قلبك تماما عن كل ما هو حقيقي وقد تصدق في الآخرين. صديقي المحبة تصدق كل شيء. قد فقدت زوجتك، قد فقدت أولادك لأنك تترجم دوافع زوجتك بطريقة خاطئة، تترجم دوافع أولادك بطريقة خاطئة، فقدت أصدقائك لأنك لا تصدق كل شيء. الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 13 عدد 7 يقول المحبة تصدق كل شيء. افترض الشيء اللي أنت تقدر فعلا تقول يا رب أنا بصدقه أنا بقبله، علشان تقدر ترفع أخوك حولك، ترفع زوجتك، ترفع أولادك. المحبة لا تفتح مكاتب للترجمة، علشان كده بيوتنا سقطت وضاع منها موسيقى الحب الحقيقي، وقلوبنا سقطت ضاع منها موسيقى الحب الحقيقي. اسمع الأمر الثالث الذي ذكره الوحي المقدس. المحبة لا تحقب حقائق، لا تحمل حقائب للماضي. مرات كتير جدا بكل ما تدخل بيتك، كل ما تتعامل مع امراتك، كل ما تتعامل مع اولادك، شايل حقائب من الماضي، خطايا من الماضي، وعمال تدور على سلبيات الماضي ومشاكل الماضي وألام الماضي. لما قلبك امتلى بالحزن والانكسار تدمر بيتك لأنك مش قادر تقول شيء إطلاقا يتكلم عن المستقبل، يتكلم عن شيء إيجابي. عشان كده الكتاب قال المحبة ترجو كل شيء. المحبة بتبص لقدام. انسى سلبيات الماضي حتى في حياتك. الشيطان بيحاربك بالماضي نزع الحب من حياتك، بيذكرك بالماضي نزع الحب من حياتك، ملأ قلبك بإحساس بالذنب فنزع الحب من حياتك، وبديت تعيش في ضياع. موسيقى ضاعت من حياتك، الموسيقى ضاعت من بيتك. المحبة لا تحمل حقائب من الماضي، المحبة دايما تنظر إلى المستقبل، المحبة ترجو كل شيء. صديقي قول للرب النهاردة يا رب أنا خلاص هنسى الماضي، أنت غفرت الماضي، ليه أنا شايل الماضي؟ يا رب أنت خلتني أرتبط بمراتي، يا رب خلتني أرتبط بزوجي، يا رب أنا بنسى الماضي اللي كان. احنا هنبدأ بداية جديدة لأن المحبة ترجو كل شيء. صديقي المستمع الكريم، المحبة مش بس لا تحمل عدسات مكبرة للالتقاط الأخطاء. المحبة مش بس بتفتح مكاتب ترجمة لكي تترجم الدوافع وأفكار وكلمات بطريقة سلبية. المحبة مش بس إنها بتحمل حقائب الماضي ولا تحمل حقائب الماضي وتدور على الماضي. المحبة تنظر فقط للمستقبل، لكن المحبة لا تلعن اليوم اللي انت عايش فيه. صديقي يمكن انت تسمع كلام النهاردة وانا بكلمك عن المحبة وعن قثارة المحبة وعن قد ايه عظمة قلب الله ومحبة الله، لكن انت عايش ظروف صعبة، ظروف صعبة في عملك، ظروف صعبة في بيتك، ظروف صعبة في صحتك، ظروف صعبة في علاقاتك بالآخرين، فقدت كل الأصدقاء، الدنيا مش ماشية معاك زي ما انت عايز، وحاسس كده انك بدل ما يكون اليوم مشمس باليوم مليان بالتلج، بدل ما الجو هادي ونسيمه عليل مليان بالمطر الشديد، بقيت قدامك جبال بدل ما يكون قدامك سهول. الله النهاردة بيقول لك لا تلعن يومك لأن المحبة تصبر على كل شيء. قل له النهاردة يا رب أنا بصبر على كل شيء، أنت جبتني في هذا المكان علشان تعمل حاجة جديدة في حياتي، أنا هشكرك لأجل النهاردة حتى لو كان النهاردة مش زي ما أنا متوقع يا رب. أنا هشكرك لأجل الظروف اللي أنا فيها حتى لو كانت الظروف يا رب مش زي ما أنا متوقع. صديقي صل معي هذه الصلاة، قل له يا سيد الكريم املأ قلبي بحبك يا رب، خلي المحبة اللي وضعتها في قلبي محبة تستر كثرة من الخطايا، تحتمل كل شيء، محبة تصدق كل شيء، محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. تعال يا الله بنور حبك املأ قلبي، تعال بنور حبك غير حياتي، تعال بنور حبك اجعلني إنسان يحب زي ما أنت أحبيت، ولك كل المجد. آمين.

0: الآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is vopg@msn.com. That's vopg@msn.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: أعزائي المستمعين، أحييكم بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة حنتكلم عن أهمية المحبة في حياة المؤمن. نقرأ من الإنجيل الشريف رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 13 من عدد 8 لآخر الأصحاح. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن تحبوا بعضكم بعضا، فمن يحب الآخرين يكون قد عمل بالشريعة كلها، لأن الوصايا التي تقول لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي، وباقي الوصايا كلها تتلخص في وصية واحدة، هي أحب الآخرين كما تحب نفسك. فالذي يحب الآخرين لا يسيء إليهم بشيء. إذن المحبة هي العمل بالشريعة كلها. في كل هذا تذكروا أنه قد حان الوقت، الآن يجب أن تفيقوا من نومكم، لأن نجاتنا الآن أقرب مما كانت حين آمنا. كاد الليل أن ينتهي ويطلع النهار، فيجب أن نطرح بعيدا الأعمال التي تعمل في الظلام، ونلبس السلاح الذي به نحارب في النور. يجب أن نعيش كما يليق بمن يسير في نور النهار، لا مجون ولا سكر، لا فسق ولا خلاعة، لا خصام ولا حسد، بل البسوا الرب عيسى المسيح، ولا تفكروا في إشباع شهوات الطبيعة الدنيوية. لو حاولت أعبر عن الجين المسيحي وأوصفه بكلمة واحدة، فكرك الكلمة دي هتكون إيه؟ لو قلت المحبة تبقى صح، عشان المسيحية مبنية على المحبة مش على العنف. لو سألت واحد من المسيحيين المخلصين بدم عيسى المسيح يسمعك أهم آية في الإنجيل، حيقولك آية يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. المسيحية مبنية على المحبة، عشان بدون محبة الله للعالم كنا كلنا اتحكم علينا بنار جهنم، يعني بالموت الأبدي. جاء واحد من معلمين الشريعة للسيد عيسى المسيح وسأله: يا معلم، ايه هي أعظم وصية في الشريعة؟ جاوبه المسيح وقال له: تحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك، دي هي أعظم وأهم وصية. والتانية زيها: تحب الآخرين زي ما تحب نفسك. كل اللي في التوراة وكتب الأنبياء يعتمد على الوصيتين دول. كل واحد فينا لازم يحب الله حب شديد، حب عميق من القلب، عشان الحب ده هو اللي يخلينا نطيع وصاياه وأوامره. المسلم يخاف من الله ويحاول يطيعه، لكن المسيحي يحب الله ويطيعه. ليه قال السيد المسيح تحب غيرك زي نفسك؟ يمكن واحد يقول: أنا ما بحبش نفسي، محبة النفس أنانية. لكن طبعا مش معقول، ده كلام فارغ يقوله اللي عاوز يظهر إنه متواضع. عزيزي وعزيزتي، فكروا معايا شوية، يا ترى في حد يسيب نفسه جعانة ولا عريانة ولا مشردة؟ طبعا لا، كل واحد بيعتني بنفسه في السكن والأكل والشرب. فلو حبيت غيرك زي ما تحب نفسك، مش هيهون عليك تشوف إنسان جعان ولا محتاج وما تساعدوش. كمان محبتك لنفسك هي اللي تخليك تزعل لو حد شتمك ولا هانك وحط من قدرك. فلو كنت بتحب غيرك زي نفسك مش هترضى تهينه. أعزائي، ده هو مستوى محبة الله، وده لازم يكون مستوى محبة كل مسيحي مؤمن مخلص بدم المسيح. اتصور معايا لو العالم تبع التعاليم بتاعت المسيح، لا هيكون في مجاعات عشان الناس هتساعد بعض، مش هيكون في حروب عشان الحروب أساسها الطمع، مش هيكون في اعتداء على حرمة الشخص اللي خلقه الله على صورته، مش هيقوم جماعة من المتطرفين يفجروا أنابلهم علشان يخضعوا ويقتلوا ناس أبرياء مخلوقين على صورة الله جل جلاله، مش هيعوزوا يفرضوا إرادتهم على الناس ويغصبوهم يتبعوا دينهم بالعنف والقتل. الرسول بولس حذرنا من الكره والحسد والشهوة زيهم زي الخطايا الشنيعة الواضحة زي السكر والزنا والخصام. فهل صحيح الحسد والكره والشهوة وحشين بالدرجة دي؟ فكر معايا شوية، مش الكره هو اللي بيسبب القتل والحسد بيسبب الخصام والشهوة بتسبب الزنا؟ لكن لو كانت محبتنا للغير هي أساس حياتنا، العالم اللي عايشين فيه هيكون عالم سعيد مش زي عالمنا ده. في الإنجيل الشريف أصحاح بحاله عن المحبة، هنختم الليلة بقراية الأصحاح ده من رسالة الرسول بولس لأهل كورنثوس أصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تثور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلغات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
1: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
0: عزيزي عزيزتي، أحب أسمع منكم، اكتبولي في أي موضوع يعجبكم بالعربي أو الإنجليزي وحرد عليكم حالا. للمراسلة عنواني

0: هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.
1: وقوة الله ليست سراً، بل إنها الروح القدس نفسه، الروح الذي هو من الأزل وإلى الأبد. أحد الأقانيم الثلاثة في الله الواحد المستحق سجودنا وتسليمنا، فنسجد لهذا الروح الإلهي بكل فرح وشكر، ونعظم هذا النور من الآب والابن، لأنه حل حقا فينا نحن المساكين، وأكد لنا خلاصنا في المسيح، وفتح لنا أعيننا الباطنية على حقيقة الله. إنه أبونا السماوي، فليس إنسان طبيعي يحمل هذا الجوهر الإلهي في ذاته تلقائيا، بل إنه يأتي من خارج دنيانا فينير أحباء المسيح ويملأهم بحياته ومحبته وسلامه. فليس أحد يقدر أن يسمي المسيح ربا إلا من يرشده روح الحق الذي يؤسس فينا الإيمان الصحيح. وروح الابن يفتح لنا أفواهنا ويعلمنا نطق اللغة السماوية، ويشجعنا على أن نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فهل انفتحت لهذا الروح الصالح؟ إنه حاضر وعازم أن يملأك. والروح القدس هو الذي أقدر الرسل غير القادرين أن يدركوا المسيح في ألوهيته، وأنشأ الإيمان فيهم، وقادهم ليشهدوا بكلماتهم لحقيقته، وقواهم ليعملوا إرادته بتواضع. فالروح القدس يجعلنا شهودا للمسيح، فليس ضروريا أن نتباهى بتجددنا ونتبختر في ولادتنا الثانية، بل علينا أن ندل على مخلصنا ومجددنا، فنعترف بفسادنا ونشهد بسلطان يسوع لغفران خطايانا، وندل جميع الناس على أن المولود من الروح القدس هو ابن الله الحق الذي قدسنا بدمه ويقوينا بروحه، ونعلم ونؤمن أن الرب يسوع يغير اليوم كثيرين بروح إنجيله، ويخرج منهم الأرواح الشريرة بكلمته، ويبني ملكوته بقلوب منكسرة. ولا ننسى أن كلمة الشهود مشتقة من كلمة شهداء، فلا نتعجب إن قام روح هذا العالم ضدنا، فهو قد صلب ربنا قبلا. إن بزوغ روح الله ابتدأ في أورشليم، وجرى كنار في اليهودية، ووصل إلى السامرة، وتقدم إلى أنطاكية، وغطى آسيا الصغرى، وامتد في الوقت نفسه إلى أفريقيا الشمالية وأثيوبيا والعراق، ودخل اليونان، وفتح العاصمة روما. وقد أدرك لوقا البشير مسيرة نار محبة الله وسجلها لنا في كتابه. وها نحن اليوم نضع باسم المسيح مشعل الإنجيل في يدك، ونقول لك: أنر محيطك بمحبة ابن الله، لأنكم أنتم نور العالم. ولكن امتحن نفسك أولاً، فهل حصلت على قوة الله ويسكن الروح القدس فيك؟ وإلا فانتظر موعد الآب واطلبه مصليا في الإنجيل حيث تجده موضوعا مفتوحا أمامك.
2: الصلاة. أيها الآب، نسجد لك ونحبك لأنك جعلتنا بموت ابنك أولادا لمجدك المتحقق فينا بروحك القدوس. احفظنا في محبتك، أنت أبونا، نسلم لك حياتنا شاكرين وطالبين امتلاءنا بروحك القدوس ليستنير محيطنا باسم المسيح. آمين.

صعود المسيح إلى السماء، الأصحاح الأول عدد 9 إلى 12. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت.

أدرك التلاميذ أن المسيح حي وله جسد روحي غير خاضع للقوانين الطبيعية. لقد كان إنساناً حقاً وإلهاً حقاً، وقد أرشد أتباعه طيلة الأيام الأربعين لينيرهم بمعاني النبوة من العهد القديم الدالة على موته وقيامته، وكلل تعليمه أخيراً بموعد انسكاب الروح القريب عما قليل ليمتلئ الرسل بقوة الله. كان هذا الإعلان آخر ما نطق به يسوع على الأرض، وبعد ذلك مضى، ولم تكن ثمة ضرورة لأكثر من ذلك، فالروح القدس أتم وأكمل عمل المسيح الذي كان قد مضى نهائيا، فليس كما اختفى مدة الأربعين يوما الماضية اختفاء مفاجئا ودخل عبر الجدران والأبواب المغلقة، كلا، بل إن المقام من بين الأموات ارتفع ظاهرا رويدا رويدا في هدوء وجلال أمام أعين التلاميذ. لقد غلب جاذبية الأرض وكان أخف من النور، واجتذب بقوة المحبة إلى أبيه مصدره، والسحابة التي تحيط الله المجيد القدوس غطته بلطف. لقد أكمل المسيح عمله، فترك كونه الإنساني ودخل مجد الله أبينا غير المنظور. إن الخالق الأزلي لا يسكن فوق في السماء، لأن كرتنا الأرضية تدور حول نفسها، فتارة يكون ما هو فوق تحت والعكس بالعكس، وحتى الشمس ليست فوق لأنها تصبح ككرة نارية هائلة في الفضاء بين مجموعات من الشموس هاربة إلى المجهول. فأين الله وأين المسيح؟ لقد أجاب ربنا عن هذا السؤال إجابة قاطعة قائلة: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. فليس الله فوق أو تحت، بل هو حاضر حولنا وفي كل مكان، لأنه غير مقيد بالزمان والمكان، فلا يستطيع إنسان إدراك عظمة مجد الله. استخدم المسيح طرق التفكير عند تلاميذه، وارتفع ظاهرا لأنهم فكروا أن السماء فوق، وهكذا علم المسيح أتباعه بهذه الصورة أنه يتركهم الآن نهائيا ويرجع إلى أبيه ويجلس عن يمينه ويملك معه في وحدة أبدية. إن المسيح والآب واحد، والابن في الآب والآب في الابن، ومن يرى المسيح يرى الله، فنؤمن بالثالوث القدوس إلها واحدا، الآب والابن والروح القدس. ولا يقدر إنسان أن يوضح سر هذه الوحدة الذاتية على نحو كاف. أما الإنجيل فيعلمنا أن المسيح قد انطلق بعد قيامته من بين الأموات بأربعين يوما، وترك كياننا البشري ودخل السماء كابن الله، ويجلس الآن على عرش النعمة مع أبيه ذي المجد الكامل والمحبة العظمى والسلطان الأكبر. شعر التلاميذ أن صعود يسوع إلى السماء سبب تغييرا جذريا في حياتهم وفي تاريخ خلاصهم، فشخصوا إلى أعلى حيث ارتفع ربهم محجوبا بالسحاب،
لذلك من الخير العميم لنا أن ننظر إلى فوق ونرفع قلوبنا إلى المسيح، حيث يكون المسيح عند الآب، لأن سيرتنا في السماء ووطننا عند الله أبينا.

أرسل لهم ملاكين حقيقيين، وهذان الملاكان أقبلا فجأة من خلف ستار العالم اللامنظور، وظهرا بطهارة عظيمة، وأثبتا للتلاميذ أن يسوع قد ارتفع حقا ونهائيا إلى السماء، فصعوده لم يكن خداعا للنظر بل حقيقة ثابتة.

أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany. أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.

0: You are listening to Radio New Hope with Christian programs 24 hours a day via the internet. The following programs are in Arab. May the Lord bless you as you listen to his word.
1: مستمعينا الأعزاء نحييكم من القسم العربي بإذاعة راديو
2: الأمل الجديد راديو نيو هوب
1: نتمنى لكم وقتا مباركا معنا في هذا البرنامج يسعدنا أن نستمع منكم أي تعليقات كما يسرنا أن نرسل إليكم إحدى حلقات هذا البرنامج مسجلة على حسب رغبتكم سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي مستمعين الأعزاء نستمع إلى جزء من كلمة الله من الكتاب المقدس
3: رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية فلا تكونوا شركاءهم لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور لأن كل ما أظهر فهو نور لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها.

0: مستمعينا الكرام، إن كان لديكم سؤال أو في احتياج إلى نسخة من الكتاب المقدس، يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان التالي: لمستمعينا من الشرق الأوسط،
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرا، ديبندورف DUEBENDORF. كما ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. نكرر العنوان لمستمعينا من الشرق الأوسط:
1: صندوق البريد 5160 هليوبوليس غرب القاهرة جمهورية مصر، ولمستمعينا بأوروبا
0: راديو الأمل الجديد، صندوق البريد في 8600 ديبندورف سويسرلاند. كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@rnh.de. إلى أن نسمع منكم، نستودعكم لعناية القدير، والرب معكم.

أحييك أيها السامع العزيز في هذا اليوم، وأرجو الله أن يباركنا ويتمجد في حياتنا. نعم، إلهنا حي. ما هو التجديد؟ بمناسبة الأسئلة التي وجهت إلينا بخصوص التجديد، أرشدني روح الله ليعالج هذا الموضوع الهام بهذه الرسالة الوجيزة، علها تكون ذات فائدة وتكشف لك أيها السامع العزيز عن معنى التجديد وضروريته. إن كلمة تجديد قد أصبحت شائعة ومسموعة في هذه الأيام عند كثيرين بواسطة انتشار الكتاب المقدس والمبشرين بالإنجيل والمتجددين، ولكن بالأسف أقول إن القسم الأكبر منهم يسيئون فهمها ويجهلون معناها الحقيقي، حتى إن الكثيرين من المسيحيين وغير المسيحيين لا يقدرون الحياة الجديدة ولا يحسبون لها حسابا، لا بل ينفرون من الإخوة المتجددين، مع إنهم لو طالعوا كلمة الله لوجدوا إن التجديد من تعاليم الكتاب المقدس الأساسية، لا بل الحجر الأساسي للحياة المسيحية والباب الوحيد للدخول إليها. واعلم أيها الأخ والأخت إن التجديد ليس هو تحسين الأخلاق والسلوك كما يظن البعض، ولا هو التقشف الديني ولا الصيام ولا أي شيء يعمله الإنسان، ولا هو الانضمام إلى طائفة وحضور اجتماعات كنيسة، ولا هو المعمودية وأخذ القربان أو كسر الخبز، ولا أعمال خيرية يقوم بها الإنسان. إنما التجديد هو عملية سرية يجريها الروح القدس في قلب الإنسان وحياته. فالتائب أو الإنسان التائب المؤمن بكفارة دم يسوع لأجله على الصليب، لأنه كما إن الإنسان بالولادة الطبيعية الأولى يكتسب طبيعة آدم الأول، هكذا بالولادة الجديدة الروحية يكتسب طبيعة آدم الثاني أي المسيح. واسمع ما قاله الرب يسوع المسيح لنيقوديموس عندما جاء ليلا: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ينبغي أن تولد من فوق. إذن التجديد هو الولادة الثانية من فوق من السماء، أي إن الله يرسل روحه إلى قلب الإنسان التائب فيغيره. وقال أيضا لتلاميذه: أنتم الذين تبعتموني في التجديد. متى 19:8 إنجيل متى 19:18. ويقول الرسول أيضا: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إذن التجديد هو اختبار حقيقي لتجديد الفكر وتغيير القلب، حيث يعطيه الروح القدس كرها شديدا للخطية والعوائد الرديئة التي كان سابقا مستعبدا لها. ولهذا تقول كلمة الله: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ثم تقول إنه حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. وأيضا: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الإنسان الجديد بعد التجديد حسب صورة خالقه. إذن من المؤكد إن التجديد هو تغيير الإنسان عن شكله السابق

موصوف بالجهل والفساد وكسر وصايا الله إلى صورة الله بالبر والقداسة والمعرفة مع الطاعة الكاملة بالمحبة ومحبة القريب كالنفس. لقد صار واضحا مما تقدم إن الإنسان المتجدد بالحقل لا يجاري هذا العالم ولا يرضى أن يحيا الحياة القديمة المظلمة، حياة الخسطية والبطل، كسر نظام، كسر وصايا الله، مع أنه لا بد من وجود بعض الذين يدعون بالتجديد لا يعيشون كما يحق لإنجيل الله، لإنجيل المسيح، لأنه لا بد من وجود بعض الزوان مع الحنطة، فلا تعثر بهم. أيضا من العبث أن يحاول الإنسان إصلاح نفسه بنفسه، لأن تجديد القلب ليس من عمل الإنسان، إذ كلمة الله تقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. والآن يا سامع العزيز، إن كنت تشتاق وترغب في الحصول على هذه الحياة السعيدة المباركة، لا تؤجل أمر خلاص نفسك، اقترب الآن إلى رب يسوع المسيح، الباب الوحيد، الرب يسوع المسيح الباب الوحيد إلى السماء، واتضع عند قدميه كخاطئ لا تستحق إلا الموت والهلاك الأبدي، واقبله بالإيمان كمخلصك الشخصي، فيغفر جميع خطاياك ويرحمك ويعطيك قلبا جديدا وحياة جديدة مجيدة. فما عليك إلا أن تصلي وتقول: يا رب، آتي إليك بخطاياي، أنا نادم، اقبل حياتي، جددني، ساعدني لأعيش إليك، إكراما للمسيح، آمين.

0: والآن أخي السامع، أحب أن أقدم إليك مجلة صوت الكرازة بالإنجيل مع كتاب العهد الجديد، إن كتبت إلينا على العنوان التالي:
1: Voice of Preaching the Gospel, Box 15013, Colorado Springs, Colorado 80935.
2: You prefer, our email address is VOPG@MSN.com. That's VOPG@MSN.com. Also, you may find our website in Arabic at www.vopg.org. That's www.vopg.org. Thank you.
3: أعزائي المستمعين، برنامج تعالوا إلي يرحب بكم.

0: لكم.
1: أعزائي المستمعين، أحييكم باسم الله الرحمن الرحيم. في مرة كان بيناقشني شاب في اليمن في مسائل الدين، طال الحوار بينا، لكن لا هو اقتنع بكلامي ولا أنا بكلامه. قلت له مش ضروري نتفق في الرأي، انت ليك حرية رأيك وانا ليا حرية رأيي، لكن ده مش معناه ان ما نفضلش اصدقاء. قلت له لنتفق على الا نتفق. عزيزي وعزيزتي، مبدأ اننا نتفق على اننا مختلفين في الرأي مبدأ مسالم يحافظ لكل واحد على كرامته ويصون العشرة بين الأصحاب، عشان اللي يصمم إنه هو بس اللي صح والباقيين كلهم غلطانين يفضل محدود في معلوماته، وأحيانا يغضب ويزعل ويصور على اللي عندهم رأي يختلف عن رأيه. الإنجيل الشريف بيوضح لنا مبادئ تخلينا نعيش مع بعض في سلام، نتعلم من بعض ونحترم بعض حتى لو كان رأيهم يختلف عن رأينا. في درس الليلة بولس رسول المسيح بيكلم جماعة المسيحيين المؤمنين. كل إنسان آمن إن عيسى المسيح هو ابن الله الحي وإنه مات فدية ليه وأمن الموت عشان يديله حياة الخلود، فهو مسيحي مؤمن وضامن الجنة 100%. لكن بين المؤمنين نفسهم في اللي إيمانه قوي واللي إيمانه ضعيف. درس الليلة بيعلم المؤمن اللي إيمانه قوي ويوصيه إزاي يعامل أخوه المؤمن اللي يمكن يكون ضعيف الإيمان. نقرأ من الإنجيل الشريف من رسالة بولس الرسول لأهل روما أصحاح 14 من عدد 1 ل 12. اقبلوا بينكم من هو ضعيف الإيمان، ولا تحاكموه على آرائه في الموضوعات التي فيها خلاف، فواحد يعتقد أن من حقه أن يأكل كل شيء، وآخر إيمانه ضعيف فيأكل الخضروات فقط، فمن يأكل كل شيء يجب أن لا يحتقر من يأكل الخضروات فقط، ومن يأكل الخضروات وحدها يجب أن لا ينتقد من يأكل كل شيء لأن الله قد قبله. من أنت حتى تنقد خادم غيرك؟ إن كان يثبت أو يفشل هذا قرار سيده هو، بل إنه سيثبت لأن الرب قادر أن يثبته. واحد يعتبر أن يوما أهم من يوم، وواحد آخر يعتبر أن كل الأيام سواء، فكل واحد يجب أن يكون مقتنعا تماما برأيه، فمن يعطي أهمية خاصة ليوم ما يفعل ذلك لإكرام الرب، ومن يأكل اللحم يفعل ذلك لإكرام الرب لأنه يشكر الله، والذي يرفض أن يأكل بعض الأطعمة يفعل ذلك لإكرام الرب وهو أيضا يشكر الله. لا أحد منا يعيش لنفسه ولا أحد يموت لنفسه، إن عشنا نعيش للرب وإن متنا نموت للرب، فسواء عشنا أو متنا نحن ننتمي للرب. لهذا مات المسيح وقام إلى الحياة ليكون رب الأموات والأحياء، فلا ينتقد أحد أخاه ولا يحتقر أحد أخاه، لأننا كلنا سوف نقف أمام كرسي محكمة الله، كما يقول الكتاب هذا هو كلام الرب أقسمت بذاتي سوف يسجد الكل لي على ركبهم ويشهد الجميع علنا أني أنا الله. إذن كل واحد منا سوف يعطي عن نفسه حسابا لله. كل مؤمن له نقط ضعف في بعض النواحي ونقط قوة في بعضها، والله سبحانه وتعالى بيدي فرص يمتحن بيها القوي وفرص يقوي بيها إيمان الضعيف. وفي النهاية كل واحد فينا مسؤول أمام الله مش أمام الناس. قرينا في درس الليلة عن موضوعين كانوا نقطة خلاف بين المسيحيين الأولانيين. أول نقطة هي عن الأكل، إيه هو المحرم وإيه المحلل؟ بعض المؤمنين كانوا بيعتبروا أكل اللحمة حرام وضميرهم ما كانش يسمح لهم يأكلوها. ليه كانوا بيعتبروا أكل اللحمة حرام؟ اليهود كانوا عايشين تحت سلطة العالم الروماني، وكانت عوايد الرومان ان يذبحوا الذبائح ويقدموا جزء منها ذبيحة للأوثان، يعني الآلهة اللي بيعبدوها، ويبيعوا الباقي في السوق. عشان كده بعض المسيحيين ضميرهم ما كانش بيسمح لهم يأكلوا اللحمة اللي بتتباع في سوق الوثنيين، فكانوا ما يأكلوش اللحمة خالص. وبعض المسيحيين كانوا يشتروا اللحمة ويأكلوها وضميرهم مرتاح، على أساس إنها حتى لو كانت اللحمة دي جزء من الذبيحة اللي تقدمت لآلهة الوثنيين فده مش حرام، لأن آلهة الوثنيين مش آلهة حقيقية، فأكل اللحم مش هيأثر فيهم. فالمؤمن اللي ضميره سمح له يأكل اللحمة مش لازم ينتقد ويلوم المسيحي المؤمن اللي ضميره مش سمح له يأكلها. نقطة خلاف تانية بين المسيحيين الأولانيين كانت عن يوم العبادة والراحة. اليهود كانوا يقدسوا يوم السبت، بعضهم حتى لما أمنوا بعيسى المسيح استمروا في تقديس يوم السبت، والبعض الآخر اختاروا يوم الحد لأنه يوم قيامة السيد عيسى المسيح من الموت. نقط الخلاف اللي في الأكل والشرب ولا يوم السبت ولا الحد بتفرق ما بتبنيش. فالمؤمن القوي في إيمانه مش لازم يعصر أخوه المؤمن الضعيف ويقول له ده حلال وده حرام. أساس الإيمان مش في الطقوس والتقاليد والشكليات، لكنه في المحبة والتسامح مهما اختلفنا في الرأي. الليلة هختم بصلاة اقتبستها من القديس العزيزي. إلهي اجعلني أداة للسلام، بدل الكراهية أنشر المحبة، بدل الإساءة السماح، وبدل الخصام الصلح. اجعلني يا رب أنشر الحق بدل الباطل، وبدل الشك أزرع الإيمان، بدل اليأس أعطي الأمل، وفي الظلام أجعل نورك يضيء، وفي الأحزان أقدم الفرح والابتهاج. إلهي اجعلني أواسي المتألم بدل ما أطلب المواساة لنفسي، اجعلني أفهم الناس بدل ما أصمم إن هم يفهموني. يا ربي اديني قلب مليان محبة للناس، مش قلب ينتظر محبة الناس. اجعلني يا رب أنكر ذاتي عشان أعرفك أنت أكتر، اجعلني أغفر للغير عشان أنال غفرانك، أموت لحياة الدنيا وأنعم بحياة الخلود. آمين.
0: وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، لكم سلام الرب.
1: للمراسلة عنوان

هنا صوت مياه الحياة. أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم ونكمل تأملاتنا في أعمال الرسل حسب البشير لوقا.

0: شهد المرسلان من المسيح أن رجاء المؤمنين لم ينتهي، بل أن الرب سيأتي ثانية شخصيا ظاهرا في السحاب كما انطلق. وبهذا الإعلان تركز هدف تاريخ العالم، أن الرب يسوع المسيح يأتي للمرة الثانية. والمسيحية تتمسك بهذه العقيدة بلا تزعزع. ربنا حي وآت لأنه يحبنا ويشتاق إلينا. لا نعلم زمن مجيئه، ولكننا نعرف أنه يأتي سريعا وبكل تأكيد. فهل أنت تترقب يسوع؟ هل هو هدف أفكارك؟ هل تحب المسيح؟ كم مرة يوميا تفكر فيه؟ وكيف تنطلق صلواتك نحوه؟ أتنتظر مجيئه؟ ليس من يعيش واعيا بحق إلا منتظروا الرب. وبفرح عظيم من كل قلوبهم نزل التلاميذ إلى وادي قدرون ومشوا إلى أورشليم، لأنهم كانوا واقفين مع ربهم على جبل الزيتون غير بعيدين عن بستان جثيماني حيث نام الكل. لما كافح ربهم قبل إذن الموت وغضب الله حتى ألقى القبض عليه بالقيود، أما الآن فهم ليسوا فزعين من كابوس تلك الحادثة المرعبة، بل امتلأت قلوبهم بفرح انتصار المسيح، وبشرى الملاكين دوت في عقولهم وقلوبهم كرنين أجراس كبيرة. الرب يأتي، إنه يأتي، الرب آت عن قريب.
1: الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح، أنت حي وأعداؤك يعرفون صعودك. أنت المنتصر والثابت في الله الآب. إنك تأتي، علمنا انتظارك في فرح، وحرك أيدينا وقلوبنا بواسطة كلمتك لنعد عودتك إلى عالمنا. آمين.
2: النخبة الذين انتظروا انسكاب الروح القدس، الأصحاح الأول عدد 13-14. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته.
0: لقد أمر يسوع تلاميذه باكتساح العالم كله، ولكن ما يدعو إلى العجب هو أنهم لم ينطلقوا بقوتهم الشخصية، ولم يتكلموا كلاما فارغا مزينا ببلاغة بشرية، بل اعتزلوا للصلاة وأطاعوا أمر المسيح الثاني، وهو انتظار موعد الآب. فضيق العالم فظيع، وجماهير الأموات في الخطايا كطوفان، ولكن ويل للمؤمنين الذين يقصدون تبشير العالم بحكمتهم الشخصية، لأنهم يسقطون إلى تيار زمننا ويغرقون حتما. أما من يصلي فيثبت، ومن ينتظر قوة الله يغلب. فلا تظنن أنك تستطيع إصلاح إنسان واحد أو إرشاده إلى المسيح بفن قدرتك الشخصية، أو باحتيال ذكائك، بل اصمت وصلي منتظرا عمل الله، وادرك أن تاريخ أعمال الرسل ابتدأ بالصلوات وليس بكلام جهوري منتفخ. فأول عمل قام به رسل المسيح هو الصلاة والانتظار، لأنهم قد أدركوا ألا نتيجة من قدرتنا، فنحن ضالون سريعا، ولكن يكافح لأجلنا الرجل الحق المختار من الله. هل تسأل من هو المنتصر الوحيد؟ إن اسمه يسوع المسيح، وهو وحده الذي يخلص ويفدي ويغلب. أما نحن فنتبع خطواته ونشهد بظفره. لم ينعزل التلاميذ إلى مغارة أو صحراء، ولم يتأملوا في أسرار الكون متشائمين ومحتقرين عالم البغضاء، بل اجتمعوا وصلوا في شركة وواظبوا على الصلوات معا. فمضمون اجتماعاتهم كان الصلوات المشتركة، فسبحوا الله على أعمال يسوع التي اختبروها، وتابوا توبة نصوحا عن فشلهم الخاص، وجعلوا من اختباراتهم وآمالهم صلوات، وتكلموا مع أبيهم السماوي عن كل أمور حياتهم، شاكرين معترفين طالبين ومبتهلين. فالصلاة كانت عملهم ومهنتهم وجهدهم. ولربما كانت العلية هي مقر الاجتماعات، المكان الذي تناول يسوع فيه الفصحى مع تلاميذه قائلا: كما الخبز يدخل جوفهم هكذا يحل هو فيهم، وكما الخمر تجري في عروقهم هكذا ينقي دمهم دماءهم ويطهرهم تطهيرا كاملا، حتى يتجدد كيانهم تجددا حقا بواسطة تمركزه فيهم. ومن هم الرجال الذين اتحدوا بالمسيح في هذه الغرفة بعهد جديد، والذين واظبوا على الاجتماعات في هذا المقر المقدس لهم؟ نميز أولا بطرس الصياد النشيط المتسرع الذي أنكر ربه وحصل على غفرانه بلقاء شخصي من المقام من بين الأموات، فهو مذكور أولا من بين أسماء الرسل لأنه كان المفوض من ربه ليترأس على زملائه ويتكلم عنهم. ونرى مقاربا له يوحنا الوديع الهادئ اللطيف الفتي الذي كان يتكئ على صدر يسوع. إنه أبصر مجد الرب وشهد به أكثر من أي إنسان آخر. وإلى جانبه صلى أخوه يعقوب الذي رجا الجلوس عن يمين ابن الله في ملكوته، وصار الشهيد الأول من بين هؤلاء الحضور الذي مجد المسيح بموته. وقد كان صديقا لندراوس ذلك الرجل الكبير الذي آمن بالمسيح قبل الجميع، وأرشد فورا أخاه بطرس إلى المخلص، يوحنا 1:40-41. وكان بين المصلين فيلبس أحد التلاميذ الأولين الذي بحث يسوع عنه ووجده ودعاه بكلمة واحدة: اتبعني، يوحنا 1:43-45. فهو الذي ذهب رأسا مفتشا عن صديقه نثنائيل المسمى أيضا بيرتولماوس، وهذا كان جالسا تحت التينة ساكبا قلبه لله، فرآه المسيح من بعيد ودعاه إلى صلوات مستمرة ليرى هو وزملاؤه السماء مفتوحة والملائكة نازلة وصاعدة آتية إلى ابن الإنسان وأتباعه. نجد في هذه الحلقة من التلاميذ الستة الأوائل الذين من بيت صيدا الجليلية، توما جالسا مطمئنا، هذا المشكك السابق والنقاد الذي حصل بأسئلته النفاذة على أعمق معرفة بالله من بين جميع التلاميذ، حتى سجد ليسوع صارخا ربي وإلهي. ونرى من منتظري الروح القدس هؤلاء أيضا: متى العشار، المرابي، التاجر الجابي، الحسابي والمترجم الماهر، الذي لبى دعوة المسيح مطيعا وجمع كلماته ووصف أعماله ومجد المسيح بإنجيله المجيد، فنمتلئ من القوة الموهوبة له حتى اليوم. ولا نعرف كثيرا عن سيرة الرسل الثلاثة الأخر، فقد حصلوا كالبقية على سلطان من يسوع ليشفوا الأمراض ويخرجوا شياطين، وفرحوا لأن أسماءهم كانت مكتوبة في السماء، فمجدوا يسوع ببشرى الخلاص في محيطهم. ولا نعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهم، ولكن هذا ليس مهما، لأن لوقا لم يرد وصف أعمال الرسل كلها، بل أبرز عمل المسيح الحي في رسله الكرام، إنهم فتحوا قلوبهم لهداه وصلوا معا. والعجب أننا نجد في شركة المصلين أيضا مصليات اشتركن في سلسلة هذه الاجتماعات. لقد وقفن منفردات قرب الصليب، وهن اللواتي فوضهن الرب ليبشرنا بقيامته في أول يوم من الأسبوع، وانتظرنا مع الجميع حلول قوة الروح القدس الذي ليس معدا للرجال فقط، بل وللنساء أيضا على حد سواء.
3: أيها المستمعون الكرام، إننا مستعدون أن نرسل إليكم مجاناً قرص DVD يحتوي على تسجيل كل تأملاتنا لأعمال الرسل حسب البشير لوقا في ملفات MP3. لاستلام هذا القرص بالبريد اكتب إلى Waters of Life, P.O. Box 600513-70305, Stuttgart, Germany، أو على البريد الإلكتروني التالي maranatha@wise.net.lb. ليبارككم الرب، وإلى اللقاء في البرنامج القادم.